وان بيتو خفيلاتو ليش بلتشنه هلودو ليش اتصوكيا النالكيا هلودو ليش خطو اي نانتين باهزوني خطو اي خفيلاتو ليش